future for the children of Palestine and Israel. النساء الشجاعات فقط قادرات على صنع السلام. نعلم بأننا نستطيع أن نحصل على السلام إذا مشينا في طريق السلام، لأننا نساء شجاعات قوية، ولأننا ملتزمات بمستقبل أبنائنا.